0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600. أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباحا.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Oh.
1: Lanko!

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: من الرشيد أف أم. من الرشيد أف أم. صباح الخير.

في خضم كل الأحداث المزعجة والأجواء الحارة أقولكم صباح العافية، صباح السعادة، وإن شاء الله يومكم طيب وهادئ، وإن شاء الله تتحقق بأرزاقكم اللي تنتظروها، معاملاتكم تقضى، حوائجكم تقضى، وإن شاء الله تطلعون من هذا اليوم بدون مشاكل على الأقل. الله يبعد عنكم المشاكل، ابتعدوا قدر الإمكان أحبابي، بس احنا ندور مشاكل يعني. زين، تحية لإخواني السواق، الجو حار والدنيا هوسة، شقد ما تقدرون ابتعدوا عن المشاجرات يا أخوان، الدنيا ما تسوى. وأهلنا عندهم مثل كلش أحبه يقولون بيه، شعراية بين عاقل ومجنون ما تنقطع. أوكي، يعني أنت حاول قدر الإمكان، إذا الآخر شوية أوفر يعني بيشي زوفرينيا، يمكن بيفد عطب عصبي، بانفصام بالشخصية، أنت ما تعرف هذا شنو وضع، يجوز متعاطي، يجوز ثمل، يجوز هو إنسان ما مسؤول. فأنت بكل ما بيك من احترام لنفسك واسمك وعائلتك ودينك وكل شيء بيك، مشي

0: Hello, Father Jessica.
1: ما أعرف شنو أجاوب، بس أولا أريد أقول لك بالعافية على جهازك.

جريمة، هذا الضغط عليه وطلع وطرده والضربة وهو رجال دات شاربة ولحيته. شنو هالعقلية اللي بيها بعض أبهاتنا يعني؟ هذا شي يذكر منك؟ هذا باشر عقبة على قولتهم شيال الجنازة، فخليه عينه ما تنشف عليك.

كلهم غلط، الكل غلط، ألف تقصير عندهم، وألف مثلمة بيهم، وألف خلل بيهم، وميت أكس بيهم، بس يردوك أنت الصح. فهذا الضغط عليه شي يسوي؟ يسوي انفجار. لذلك أحبابي كل واحد من عندنا هسه على الأقل فقد عزيز، عزيز جدا على قلبه، أبوه، أمه، يعني أو صارت له صدمة من الناس. تعرفون هاي من 2003 ولحد هسه أكو ناس فعلا صار شرخ بشخصيتهم لأنه ما استوعب هيك الدنيا صارت هيك بالمقلوب. شو معقولة هيك إحنا بغابة؟ وين ما يروح يشوف تصرفات مال الغابة، فصار شرخ في شخصيته، يعني بعد ما يستوعب. ولذلك لم غريضاته وطلع قال لك على الدنيا العفا، خل أنقذ نفسي وروحي وأولادي. أو واحد اختار أنه يكون مريض بيناتهم. فأي واحد بيكم أكيد عنده فد ضغوطات نفسية بالعائلة، بالعمل، يعني في الحياة، ربما العاطفية أيضا. بكل صراحة أحبابي، حضرتك كإنسان، والإنسان هو كتلة من مشاعر وأعصاب، خصوصا الناس. أنا كلش أحسد الناس الباردين اللي ميتين، يلا شيء معه.

إيش جيري يقول صباح الخير بانجور ستبان بانجورات يا عليا طيب. وسحر الخفاجي تقول حبيبتي الغالية كنت أتمنى أن أفضفض معك لكنك دائما تكفي

0: هذا
1: حظ الزناقين. حظ الزناقين.
0: يلا الو.
2: يوم 800
0: اقول لك تم شلون تتصل؟
2: الو.
0: انت شلون تخبر عنه امير؟ تسمعني بوضوح يعني؟
2: ما ادري والله شو دقيت اول مره مرتين كتبت لكم عاطل هسه فتح خط ما اعرف ما ادري رصيد ما ادري والله ما اعرف اذا رصيد خاف ينقطع.
0: لا لا مو رصيد والله لان اصلا هذا يعني على
2: بخت مال زناقين.
0: اي والله بخت
2: مال زناقين.
0: اي والله بخت هو هم قالها عمار صراحه. ها
2: هم زناقين لو زناقين
0: زناقين نون
2: بالنون
0: بالنون.
2: شكرا والله على المعلومه. طيب اقول لك هسه انا ما احب اتنمر اول شيء مو على عمار اتنمر أي. على غير شيء يعني ايش اتصال مثل مالتي قطعي
0: لا لا لا لا لا امير امير
2: ما ما بسمع لا لا بسمع انا اسمع ليه ارجع على عمار لانه خاف تفتر عليه.
0: لان تفتر عليك انا هسه افرها عليك هسه اسوي لك مشكله وياك و... والله العظيم هسه خبر النزاهه وسدون مالتك السوبر
2: راح يخلص اول شيء النت مالتي هسه هاي وحده
0: بعد الطم
2: اثنين اثنين كان عندي صديق حاليا هو هسه يفتر بالدوريه ميمنه
0: زين
2: بالشرطه فهو كان وياي بنفس الرحله انا كنت يعني الرحله الثالثه لا كسلان ولا شاطر بس انجح من اول مره
0: زين
2: زين اي فكانت ام الرياضيات تخاف مني يعني انا شويه وكح اكثر من اللازم زين فش تسوي هي كان عندنا موضوع الدائره واسمها ميم اذا تتذكرين
0: زين
2: ميم ما ميم كل ساعه عيد الميم يمكن 10 مرات بالدقيقه
0: زين
2: فانا من يوم اسوي لها ميم فهي تتنرفز وتخاف من عندي فتجي شو تسوي تقول مين دي يطلع الاصوات يشرون علي هم ذول الشطار اللي اكرههم علي انا يشرون علي هي تجي ترزل بيه ترزل بيه واللي بصفه يصير نجاح الضرب راش دحين
0: زين هذا ليش خطيه
2: يقول هالست انا شعلي تهمزله بعيونه وحلقه
0: زين ليش يعني ايش كانت واسطه قويه مثلا لو شنو ما دافت
2: لا
0: واذا مخبط على روحك
2: تقول يعني تخوفني بيه هو الولد اللي بصفي كلش يعني مؤدب وعاقل كل ما يجي هسه بالدوريه يسوي طوطوط تتذكر اقول له والله صدق ايام جميله
0: طيب يعني موجود السويه اعتذرت من عنده لو بعدك لو
2: لا ما اعتذرت خشمك يا بس ياخذ من عندي خاوه كرزات الله يطيح حظه ويرزقه والله
0: طيب تحياتي لك امير وانا كل شاكره اتصالك شكرا
2: واذا عاد الرشيد ترى يشتغل الواتساب ما عليكم بيهم
0: والله ما ادري عجيبه غريب
2: اي الى اللقاء
0: باي باي
2: باي انا باي
0: شلون عمار شلون؟ لا لا الحاسبات فيها لا احنا اجهزتنا
1: حظ الزناقين.

يلا بعدنا متواصلين اكيد وياكم ببرنامجنا وبعدنا متواصلين بموضوع حلقتنا او سؤال اليوم. لو كان اكو جنت، لو كان اكو شخص اليوم تعتذر له

ايام الدراسه منو هذا الشخص اللي ذكر ان انت دائما تشاكس وياه وهاي الاشياء وليش شنو الموقف اللي تتذكره؟ ما بعدك؟ نعم مار

0: منها رجعت الحياة إنم. فرسالة من إياس كان أعتقد نازه بداية البرنامج يقول إنجاز أي عراقي بالاحتفال بعيد ميلاده هو البقاء بكامل قواه العقلية والبقاء على قيد الحياة. والله خصوصا بعد هذا اللي يصير هسه بدنا نشوفه صور دا أشوفها طبعا اللي هي خاصة بال ما أدري شو أسميها سرقة القرون من القرن ما أدري شو أسميها. المهم فصدق والله يعني الحمد لله إنه إحنا لحد الآن عقلنا براسنا الحمد لله أمانة يعني. إياس هاي كلمة كلش يعني شيء ما أدري نغزتني هاي الكلمة بصراحة إنه الحمد لله على اللي دا نشوفه واللي دا يصير والأخبار الموجودة والباحة. أعتقد أكثركم شفتوا الخبر اللي انتشر دكتور ومرته لا لا لا اللي دا يصير مو طبيعي. ويجيني عمار احتفل بعيد ميلاده تخيلوا. المهم يقول لك كل عام وعمار بألف خير الإنجاز يجي من تحط من نحط نفسنا أهداف. ما عنده أهداف أي مشكلة يا عمار ما عنده أهداف ولا إنجاز عمار هيك عايش يعني هاي شو اسمه تحت رحمة الله. يلا عدنا ألو الله ناقذ عمار. ألو ألو
1: يا الله يا الله
0: أهلا وسهلا
1: عمار شو تقول لي
0: ما أدري
1: عمرك 70 سنة مدري
0: ما أدري ودي أقول له لما انطفت شمعة 70 وعلقت شمعة 71 إنجازاتك شنو صفن بوجهي سقفتي
1: حسيت
0: ما أعرف ما أعرف عمي روح روح وحدك أقول له روح اقعد وحدك بغرفة صلي لك صلاة روح عمره روح حج يعني روح هاي نهايتك بعد خلاص
1: هي قابل زين في تعيش مثلا
0: مش مدريني زين شنو تتذكر أو من الشخص اللي لازم تعتذرنا من أيام الدراسة وليش
1: والله صديقي
0: اي
1: بكر خالد
0: زين
1: كان يقعد وراي
0: زين
1: تعرفين هاي الترتيب مال الأحرف يعني أنا بلال عماد وبكر خالد الباء يعني تعرفين هاي الترتيب مال الأحرف من الإعدادية لا المتوسطة أنا أسوي والإعدادية والكلية يعني أذيت خضية البكوري
0: زين
1: هاي لست مرة بالكلية
0: أي.
1: قال بلال بشافك البحث الكيمي عاش فيك بكر لدوخ البحث يمي تعرفين البحث اثنين أو ثلاثة يشاركون بي
0: زين
1: قلت له راح أسوي لك بحث مرتب رحت المكتبة ما أدري شنو طبع يعني سحبت البحث على ساقي يعني شلون باتر الناقصة
0: أوكي
1: تليفون صامت
0: أي
1: والنومة نومة
0: زين
1: داق علي حارق التليفون وفات علينا موعد البحث يعني موعد مال المناقشة أدي على الأسبوع الجاي قال لك بس هبني شو أسوي لك قلت له بكرة راح تخلص منها آخر سنة بعد
0: زين
1: يعني بعد ما قدرت وراها تصير وراي لو أنا أصير وراها
0: طيب
1: راح تخلص مني فبكر خضية أذيته والله متواجد ما عدل الغوش وهو يلا
0: إيه يعني هاي هيك هاي خفيفات قصدك
1: خفيفات
0: طيب
1: الغوش قبل براس مكر بكر ليش الغوش
0: طيب
1: أنا من فادي لبكر تفتح لي الورقة
0: فتعتذر له هسه يعني بلال
1: والله أي والله اعتذر له
0: يلا وصل اعتذارك شكرا
1: وصل الاعتذار شكرا
0: تحياتي هلا والله نورتنا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا تايبين وقال مو تايب تايب ما مدري شنو يلا عندنا اتصال شنو الو
2: الو
0: الو
2: الو
0: اي الو والله الو
2: هلا وعبير
0: هلا عمري
2: او هذا الاتصال خاص لعين عمار كامل
0: يا باي انت تضل صوبي هيك وبس انا
2: هو
0: انا اللي مقابلته
2: خير مخرج كبير بالرشيد واقدم مخرج بالرشيد
0: ايوه وين المشكله
2: مخرج مبدع واحنا مستمعين قد يعني قدماء وياه اكيد عرفنا ابو الصحه والسلامه وعيد ميلاد ميمون وسعيد وان شاء الله نشوفك احلى واجمل مخرج قفشاته ابداعاته مميز عمار كامل دائما
0: اعتقد لما ويانا
2: اكيد
0: لما عمري نورتينا لما اوكي انا يعني وياك هو مبدع بس اكو شباب خطيه قاعدين ببيوتهم يعني ما يصير هيك يعني اعطاء الفرصه للشباب هم زينه هاي مو صحيح
2: يعني هو الـ الـ الـ المراكز او المؤسسات الحكوميه خلصت يعني جو على عمار
0: اي يعني
2: عمار
0: يعني ما يخالف يعني شو تسوي مو انت لازم من يمك من يم ذاتك انت تتحرك حتى بالتالي انه نقول والله عمار سواها يعني هسه مثلا هيك يروح يخلص برنامج يقدم يعني استقالته
2: هو ما دام مبدع متمسك بيه الرشيد هو عمار مبدع متمسك بيه الرشيد
0: ما حد متمسك بيه هو متمسك بيه
2: خلوه المكان الغير لا هو مكانه يعني
0: اقول لك ما حد متمسك بي، هو متمسك بينا انت غمش.
2: لا لا
0: صدقيني،
2: لا عمار قلبه طيب انسان وكلش مسامح وكلش قلبه طيب.
0: لا احنا ايش عندنا
2: غير عمار؟ من زمان يعني وياه، مو بس بالرشيد، من زمان انه هو يعرفون كان هو يداوم انا من زمان وياه.
0: لا ايش عندنا غير عمار احنا؟ بس اوفر من السبت
2: للسنه. اكيد عمار مميز وما احب احد يتكلم عن عمار بهالقد يعني ابداع مميز. يا ربي

0: نقول يعني ما نعرف انه هاي التفاصيل هي مؤذية.
1: يعني كلنا
0: نقتل،
1: هذا شعار المعلم يعني.
0: طبعا طبعا كل اكو معلمين الله يذكرهم بالخير، يعني الله يذكرهم ان شاء الله بالخير. انا اتذكر واحد معلم ويانا كان اسمه عبد الرحمن، هذا من اجي اروح افتن له على احد الكل ينقتل، لانه انت يعلمك حتى ما تفتن، حتى ما تفتن فيعلم هذا الموضوع طبعا.
1: طيب حتى يفرغ الطاقه السلبيه الكل بالطلاب يضربهم كلهم مصادر. فهو اكو هيك بس انا يعني مرت علي معلمات او مدرسات او اساتذه لا بالعكس انا كنت كلش مسامحه وطيبه واساعد الجميع، يعني اساعدهم كلهم حلو. ما كنت اجاوب للمعلمه حيا
0: حبيبتي لماوي، كل السعيدة باتصالك، عمري نورتيني، شكرا لك.
1: هلا وهلا،
0: شكرا، باي باي لماوي، اكيد نورتينا، يلا.

0: يلا عندنا اتصال. الو
1: الو
0: الو،
1: الله يساعدك.
0: هلا والله،
1: شلون شخبارك؟
0: انت شلونك؟ شخبارك؟ امورك؟ شعلومك؟ احكي لنا.
1: والله علومكم انتم شو ما موجودين على اللايف على التيك توك.
0: اي والله، اي يعني تعرف شويه الظروف، وتعرف هذا يعني هاي الاشهر شويه يعني احتراما لهذه الاشهر، فما دام نطلع لايفات كثيره بصراحه.
1: اوكي تمام. يعني حتى بان ما كانت تطلع هم لايف على التيك توك، لغتها يعني؟
0: لا ما لغينا، يعني اقول لك هاي الفتره شويه احتراما لهذه الاشهر فقط، وبعدها نرجع ان شاء الله. اكيد
1: ان شاء الله، لانه انا عارفين بالشغله خلي السماعات عبير.
0: اي صحيح، حقهم.
1: من يطلعون لايف
0: حقهم، والله
1: يطلع صوت عالي يعني اسمع.
0: اعرف حقهم، بس احنا لازم
1: راديو
0: يعني
1: لا ما اسمع نهائيا
0: حقهم، بس لازم احنا نحترم يعني المشاعر. مو الكل يتقبل ولا الكل ممكن هذا، فلهذا
1: لا لا لا لا لا لا طبعا اكيد طبعا.
0: طيب.
1: واحد احترام لاهل البيت، احترام لهذا الشيء
0: صحيح.
1: يعني هذا الشهر شهر واحد احترام لاهل البيت.
0: طيب شنو اخبارك؟ صحتك شلون؟ انت قلت لنا اني جدا احس نغزات بقلبي، قلت لنا خاف حب جديد واختفيت.
1: وين انا؟
0: انت قلت والله كاد احس نغزه، يمكن اسم الله عليك، اسم الله بعد شهر جلطه، يمكن احتمال جلطه ثانيه راح تجيني ما ادري شلون. قلت لك لا خاف نغزه حب واختفيت، فهمنا شنو صار.
1: اي أيوة والله ما صار شيء، بس هو قلت لك انه كلش تعبان يعني. أيوة. يعني تعبان، يعني تعبان من كل النواحي يعني عبير، تعبان نفسيا، تعبان بالشغل، تعبان بالبيت يعني. عرفت انسان الوحيد اللي يعني جالي يساعدوني بس مو ذيك المساعده يعني.
0: زوجتي
1: تشتغل بس مو ذاك الشغل
0: صحيح.
1: يعني يعني اللي تقدر تطبخ لنا هاي الاكله يعني هسه يعني طبخت لنا البارحه يعني ما تقدر يعني قوه توبه.
0: الله يساعد هي اماتي المريضه يعني. طيب انت ايش بيك؟ انت ايش قلت لي؟ ايش بيك انت؟ شنو
1: هسه؟ كانت عندي نغزه. اي كانت عندي نغزه كلش قوي، بس
0: لا
1: ما سويت فحص والله خفت.
0: هسه قلت اني تعبان هيك شيء. شنو قلت؟
1: تعبان نفسيا يعني، تعبان
0: تعبان لو كوبرا. يلا ضحك.
1: والله كلش تعبان حبيبي، والله الله الله الشاهد. اي والله العظيم كلش تعبان بالقران. ما شفني ما جاي
0: صحة وسلامة،
1: ما خابر ولا عبي ولا بان. يوم سمعت بان شوي وانقطع الصوت. اي والله
0: صحة وسلامة لك، تحياتي لك. اكيد سلطان هم يحييك، تحياتي.
1: الله يسلمك.
0: زين
1: الله يعطيك.
0: يلا منو الشخص اللي لو سنحت لك فرصة تعتذر له بايام الدراسة، منو هو وليه؟ شنو الموقف اللي تتذكره سويته شاكست بيه؟
1: والله انا يعني كنت انكتب ما اكتب. المفروض جماعه يعتذروا من عندي،
0: صدق.
1: ما يعتذر من عندي
0: يعني ابد، ما مثلا مفتل على احد.
1: لا ابد والله العظيم. تجيني تجيني الطلايب وانا قاعد برحلتي. والله مره كتبني المدرس على شيء انا ما مسوي.
0: اوكي
1: انحمست حمسه. بس قلت لي بس فهمني شنو القضيه.
0: يعني انت من انت صغير تعبان نايم.
1: بالقرآن والله العظيم لحد أنا أتذكر متى المربد المدير حمس.

0: امس. بعدين رجع اعتذر عندي قال لي ها ما ادري، قلت له بس عقبه، قلت له استاذ شو انت حمستني حمس؟ وبعدين الطالب قال لي لا نعم مو يانا. قال لي عادي ماكو مشكله، المهم اخذت حقه. قلت له عايشين اخذت حقي؟ شافوا قلت له حمستني بالشتاء
1: يعني المفروض هسه انت يعتذرون منك نعيم.
0: اي والله المفروض ما يعتذروا من عندي، والله بالعكس سنت ولا لي غرض ولا دور مشاكل ولا دور طلاب، قاعد براحتي اروح وارجع.
1: مو هو هيك
0: انا اعرف اهلي،
1: الشخص اللي
0: أهلي يكون انا اعرفه.
1: اقول لك الشخص اللي يكون ايام الدراسه حباب ولطيف وكذا وهاي بعدين من يكبر يتغير، فانت هسه هيك وضعك.
0: اي والله صار حتى بالمدرسه يعني والله عبير بالقران من ارجع للبيت فوق تلتي اخوي يقتلني، يعني ابوي ما يدنى اخوي. قلت له فوق ما مقتول تقتلني؟ قال لي غير انت وقيع. قلت له عمي مو وقيع، كان فيك العباس لا طارق واحد ولا يحزنوا.
1: طيب
0: انا فلهذا قمنا شنو نتجنب المشاكل.
1: طيب يا نعيم انا كلش اشكر اتصالك، نورتني باتصالك، شكرا لك وصحه وسلامه لك ان شاء الله للمدام عزيزي.
0: الله يسلمك، سلمينا على الاستاذ عمار كامل الورده.
1: مو خوش، يلا باي باي باي باي باي باي يا مال عمار كامل، باي باي. وهي سلم على عمار كامل، سلم على عمار كامل. شو تريد هسه نختم؟ خلينا نختم. عم خلصوني من عنده اسوي لكم شهر اصلك اجيب لكم 5 كيلوات برتقال مثل المستمع. اوكي مستمعينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، كانت حلوه شويه، ذكرنا هاي الذكريات البسيطه. وانا قلت لكم وحددت العمر لانه بهذا العمر اللي هو مثلا خلينا نقول ثالث ابتدائي شويه نبدي نفكر بمشاكسه الاخرين او مشاكسه طلاب الاخرين، وتستمر عندنا يا اما نعقل بالاعداد يا اما تستمر بعد هاي للكبر. سلطان يعني المفروض سلطان اسوي له حضر باثناء البرنامج والله العظيم، فلهذا بعد ان شاء الله من الجايات يعني من ادخل ساعه واحده اسوي حضر السلطان. ها هي عموما تحيه لكل مستمعين، اتمنى لكم يوم حلو، باكر نفس الموعد نرجع نلتقي ساعه واحده اني وحدي عمار ماكو.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. أزيدي الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتطوير الجيش العراقي ليكون جيشا مهنيا قويا. رئيس مجلس النواب يتسلم دعوة رسمية لزيارة تركيا. وزير العدل يبحث مع السفير الفرنسي تعزيز التعاون العدلي والقانوني، منها الإصلاح المصرفي ومكافحة الفساد. الاتحاد الأوروبي مستمرون بدعم العراق. الإعمار تعلن انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة المليون قطعة أرض سكنية. الداخلية صدور أكثر من 200 مذكرة قبض دولية بحق تجار مخدرات. جهاز مكافحة الإرهاب ينعض ضابطاً برتبة ملازم استشهد أثناء الاشتباكات مع داعش الإرهابي في كركوك. مراسم تشييع جنازة المرشد الأعلى السيد علي خامنئي في طهران. في تركيا اعتقال عشرات المتظاهرين المناهضين للنيتو قبيل قمة الحلف في أنقرة. الدفاع الجوي الروسي يسقط 7 مسيرات كانت متجهة إلى موسكو. طقس العراق انخفاض في درجات الحرارة وتصاعد الغبار خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار

0: قصه بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياه.
1: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
2: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعه 11 مساء على الرشيد افهم.
3: اليوم شنو مودك؟
4: فانجور.
3: سوينا الصبح حلو على مودك.
4: فانجور.
3: يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا.
4: فانجور.
3: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
4: بانجور
3: بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تغدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: متمشي وياني.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
2: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

جيش الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يرضلع. وأكد أن القائد العام للقوات المسلحة صادق على جدول الترقيات لضباط العسكريين، وتابع أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتطوير الجيش العراقي ليكون جيشا مهنيا قويا عقيدته الأساس حماية العراق وشعبه وقادرا على أداء مهامه على أكمل وجه. استقبل رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي السفيرة التركي لدى العراق، وأوضح المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. وأضاف أن رئيس مجلس النواب تسلم دعوة رسمية من رئيس مجلس أمة تركي كبير لزيارة الجمهورية التركية ولقاء المسؤولين فيها. قالت وزارة العدل في بيان أن وزير العدل خالد الشواني التقى سفير الجمهورية الفرنسية لدى العراق لبحث أفقية التعاون العدلي والقانوني بين البلدين الصديقين. وأضاف البيان أن اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز التعاون العدلي والقانوني وتبادل الخبرات القانونية بما يسهم في تطوير القدرات المؤسسية وتعزيز فئة عمل العدلية. قال مدير إعلام الجيرية عامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الدولية العقيد عباد البهلي أن المديرية تمكنت من الحصول على أكثر من 200 مذكرة قبض دولية لملاحقة تجار مخدرات، مبينا أن هذا الإنجاز يحسب للعراق. أضاف المديرية تمكنت أيضا خلال هذه الفترة من تفكيك أكبر شبكات الجرائم وضرب أكبر رؤوس تجار المخدرات. أخيرا انتقدت مراسل تشييع المجد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي في طهران بمشاركتها في الإيرانيين، وأبدأ تفوق المشاركين الذين ابتدوا معظمهم اللون الأسود منذ الفجر قبل أن تبدأ رسم التشييع الرسمي الوطني، وأظهر لقطات آلاف المشاركين في المراسم وهم يرفعون قبضاتهم في الهواء على وقع هتافات الموت الأمريكي الموت الإسرائيلي، وحمل خالون لافتات كتبت فيها كلمة انتقام الفارسية والإنجليزية. ختام هذه النشرة تذكير بعنوها. أزيدية حكومة الاهتمام كبيرا بتطوير الجيش العراقي يكون الجيش مهنيا قويا. رئيس مجلس النواب يتسلم دعوة رسمية لزيارة تركيا. تشيع جنازة مرشد الأعلى السيد علي خامنئي في طهران. مزيد من الأخبار وموقعنا الإلكتروني rashidia.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو رشيد من بغداد. شكرا لكم، في أمان الله.

0: فري اعلان مفيد ويوصل اكيد وربح يتضاعف والخير يزيد كل سهل. اعلن على رشيد الاعلان على اذاعه رشيد وقناه الرشيد القضائيه. اتصل على الرقم 07805500600 هو البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رحناكم الرشيد ياكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف

القوانين الأرضية. عندنا فتشي اسمه قانون العقوبات. إذن العقاب موجود، ها كنا راح نتفق على هاي الحالة. في حال، أو ها سؤال لكم، في حال قلت لكم أنتم كأشخاص تخيلوا، تخيلوا إلى أنه إحنا راح نسوي مدينة، مدينة معينة، وهذه المدينة بها عدد معين لا يتعدى، هذا المدينة لا يتعدى 1,000,000 شخص أبد. هنجيب ناس عراقيين، أفراد عراقيين جميلين حلوين، نختارهم ونحطهم بهاي المدينة. أريد تنطيني لمن يسيء في داخل هذه المدينة عقوبة ما موجودة بأي نوع من العقاب. مثلا راح أعطيك مثال، أنا سأقول شنو عقوبة موجودة. مثلا أي واحد مثلا يسوي خطأ في داخل هذه المدينة يوقف على سياج المدينة لمدة 3 أيام. وتخيل أنت مدينة وبها سياج، يعني أقل شيء فد 10 أمتار، يوقف على يبقى واقف 3 أيام، ينهار يوقع مثلا نحطه هناك. مثلا مثلا يعاقب كل شخص يسيء في داخل هذه المدينة بأن يوزع مي في داخل هذه المدينة لمدة شهر، يوزع على البيوت مثلا. تخيل طبعا انت مليون، مليون اذا نقسمهم كمتوسط 4 أشخاص بالعائلة، هذول الاربع اشخاص يعني عندنا 250,000 بيت، فهو يوزع لل 250,000 بيت، يوزع لهم مثلا مي، هو ياخذ تانكي ويروح يوزع. هيك عقوبات. طبعا بالمناسبة اليابان، كوكب اليابان اسف، هي مو حتى مو دولة، كوكب اليابان تتخذ مجموعة من العقوبات الجديدة اللي بيها تهذيب للنفس. فلذلك أنت كشخص اليوم شنو العقوبة اللي ما موجودة؟ يعني أنت راح تقول عقوبة كان موجودة، تروح تفكر لي بعقوبة ما موجودة لهذه المدينة، مو أن العاصة تقول بالعراق وحط بغداد، لا لا لا، الموضوع خارج نطاق الفكر المعقول. مدينة بها 1,000,000 شخص، افتراضا هنالك 250-300,000 بيت أو عائلة، شنو نوع العقاب اللي نسويه في حال شخص أساء؟ أستقولي على مدى الأساء، يعني شدة الإساءة؟ لا، نحكي عن إساءة، أساء في داخل هذه المدينة، شنو العقوبة الجديدة اللي نحطها بداخل هذه المدينة؟ أو مثلا واحدة من العقوبات، بعد كم عقوبة طيتك السنة؟ هاي 2، هاي الثالثة. عقوبة هي أنه واحد، أو واحدة من العقوبات أنه اللي يسيء لمدة أسبوع كامل يفتر على مثلا 200 بيت يخسر سياراتهم. هنش عقوبات مثلا، وصلت؟ مثلا واحدة من العقوبات إلى أنه شخص يروح مثلا يوقف يم البلدية، يم المركز اللي خاص بالكنترول، اللي بي مثلا تدرون مدينة لازم بيها معاملات، وهاي هذا الشخص يعبي كل الطلبات الخاصة مجانا لمدة مثلا شهر. طبعا هذه هي العقوبات، تسمى تهذيب أو تأديبية أو عقوبات إدارية. فإحنا نريد هاي، شنو العقوبة؟

0: تعبان كنت اتمرن شويه وتعبان صار جرح.
1: الله يعينك يا الله يسعدك.
0: يعني انا ازاي قام تأذيني؟
1: اي خطيه والله سوى ذلك.
0: اصلا وين 25؟
1: 24 هي اصلا.
0: سلطان
1: انت قلت
0: 25.
1: انا قلت ايه مو بعيد.
0: يعني انها بحساب 24.
1: مو
0: بعيد. شنو مو بعيد؟ الله يخليك هو اللي في ناس.
1: مو بعيد.
0: تحكي يوم اليوم. تحكي يوم اليوم.
1: ايه.
0: اطمن عليك من هاي خطيه.
1: خطيه اي والله. ايه. قلت له روح ما قبل بكيفه.
0: يا مدري
1: روح. طيب. يلا تعال سولف لي. مدينه بيها 1,000,000 شخص. ما بين 250 300 ألف بيت أو عائلة وشخص. هاي المدينة مغلقة. أنت اليوم تقدر تفرض عقوبة على الشخص المسيء. شنو العقوبة اللي تصير؟ شنو نوعها؟ شنو يسوي؟
0: العقوبة يعني عادي مثلاً
1: أنفي
0: خارج المدينة؟
1: لا ما كنا في خارج المدينة. ما كنا في خارج المدينة. ماكو عقوبة معتمدة على شيء عنيف جدا يعني ضرب يعني مو ضرب خلينا نسميها هي ضرب أو يعني هاي ما بيها لا عقوبة عقوبة إدارية تسوي له ذكرت الآن
0: عقوبة ما أنا أعتذر قبل شيء يعني
1: لا ذكرت يعني الآن قلت مثلا أخليه مثلا لمدة شهر كامل مثلا يغسل سيارات المنطقة مثلا أوقفه على السياج مال المدينة لمدة يومين مثلا اقدر مثلا اخليه يوقف يم المكان البلديه وتفر شنو هناك الدائره الحكوميه يعبي طلبات للمواطنين لمده مثلا شهرين مثلا انت شنو العقوبه
0: يعني
1: تجيب بالك
0: يعني مو مسؤول اخليه ينظف المدينه يعني
1: مطروقه انا قلت اريد عقوبه ما مطروقه ها مطروقه موجوده باليابان ينظفون
0: عقوبه ما
1: زين
0: عاد
1: رجعت اتصل يلا براحتك عادي مو مشكله
0: يلا اوكي سوري سوري
1: لا لا عادي مستمعينا شوف هسه حلو احنا نريد عقوبات جديده ما صار العقوبه هسه مثلا هالعقوبه مال انه يغسل السيارات ما موجوده ممكن يغسل اكو باليابان غسله شارع اكو مثلا عندهم طبعا بالمناسبه ايش اقول لكم اليابان عقوباتهم اداريه بحيث توصلك مرحله انها تكون العقوبه جزء من الفاعليه بالمجتمع يعني ما راح احطه بالسجن اضرب عليه تبريد لا لا لا هم عقوبتهم انه انت تسوي شيء اللي هو طبعا حتى بامريكا موجوده العقوبات اللي هي تفيد المجتمع بحيث العقوبة هي تقديم خدمة للمجتمع اللي هم أصلا يسمونها أعتقد عقوبة خدمة المجتمع في تشيش يعني شنو محمد هو ما الأحواض ما سمعش ناخذ اتصال ألو أسمني جا أقول له ألو
2: ألو بسرعة قبل ينقطع الانترنت
1: والله قال محمد كندا العقوبة مات بكندا مسجون بكندا ويكسر طابوق مال حواض ما سمك
2: صدق
1: والله هو قال
2: عادي
1: بس انا قلت اليوم لا حد يحكي عليه
2: بس اسمع لا ما احكي عليه البارحة سويت مراجعة عصيت بازدحام ذول النواب والوزراء وذول الفاسدين هم قبل اللي ياخذون المنصب مو يحلفون على القرآن
1: طبعا
2: زين قرآن ما له حوبة ما فكروا بي
1: يعني هذا قسم أقسم بالله العظيم أن أصون العراق أرضا وشعبا ماء وسماء
2: مو صحيح
1: هي.
2: بس رجعت بحثت على اليوتيوب لقيت
1: هي.
2: لقيت شوف شلون شياطين يحط إيده مسافة 6 سنتيم عن القرآن
1: أي ما يطبه
2: ما يطخه زين مو هي النية وإنما الأعمال بالنيات
1: ما له خص هو قسم ده قسمه لا ما عندهم شي... تخريجه انه انت لان احنا عندنا مثلا مرات انت من تحلف يقول تدفع كفاره إيه؟ اذا تحلفك طبعا بس بيها هي قوانين بس هم ياخذون تدري مو ما يجتزئون البارحه مو حكيت ثاني اكو إيه؟ رجال دين واكو مدعين فهو بالتالي المدعين إيه؟ يقولوا لهم عادي روح ادفع كفاره ينتهي القسم
2: دا اقول لك هسه عمار كامل خوش ولد بس من يريد يعني انا احكي عنه

0: لازم ياكله ولا لازم.
1: اي
0: اي بيش. وعمار كامل يعني رجال عيد ميلاده
1: اي
0: وحقه
1: اي
0: ومدلل البيت
1: اي
0: وكيف اذا عمالته
1: زين
0: وانتم مصطهدينه
1: والله انت كذاب وخشمك راح يطول مثل بونوكيو.
0: خشمك انا يده مال الباب
1: بينوكيو. بينوكيو تعرف هذا بينوكيو كان من كذا بخشمه يطول نفس الشيء. اي
0: شايف هذا الخشبي.
1: اي خشبي عفوا اللعبه خشبي. اي المهم بغض النظر عن هذا المديح كذب بس يعني اوكي.
0: لا بالعكس انا اصلا اكثر رجال مسالم ويا عمار.
1: اي صدق والله اكثر
0: يعني انا وللامانه يعني انا ما عندي شيء الرجال. بس شوف انا خط لحد ما انقطع.
1: اي
0: العالم خابر دولي وينقطع. هم على الانترنت.
1: هم على الانترنت وين؟
0: الله يساعدك محمد كندي. والله غطي الولد. والله يعني هم ما حكي عليه ترى.
1: هو ما حكي لا.
0: الامانه يوم ما ايش عجب محمد ما حكي عليه.
1: اي مو قلت لي اني متحذر هو.
0: ما اعرف.
1: بس مو هذا بالنيه هو ما قطع هو بالمناسبه قطع على منقذ. يا منقذ حكي عليه. بس
0: انا اشوف والله الامانه يعني شخص كعمار
1: يعني
0: نال السبت هو يمكن عبير قاعد عيد ميلاد السبت هو مو
1: لا هو فات السبت الفات انت السبت الفات مو الراح الفات ايه الفات
0: يعني فات
1: اي فات ايه
0: شنو الافتراء
1: اي بس مو هو السبت
0: مثلا خاف الله على الرشيد حاطينك عمي وضعك نبوشك تاكل
1: يلا ناخذ اتصال يعني الو
2: الو
1: الو
2: دز لي صورة مصطفى
1: مصطفانة؟ لا مصطفى خلي. مصطفى؟
2: اي
1: اوكي ما يخاف
2: دز لي صورته خلي ادزها للشيراتون
1: اي خلي قاعد يام
2: اي اقول لك اكو عقوبتين قبل لا ينقطع هذا حتى عيد ميلاده سبت اليهود يهودي اعوذ بالله منه عقوبتين لو تدز لي صورته وهاي الله كتبها عليه
1: زين
2: واشرح للعالم طريقتك الخاصه شو يسوي بي
1: اعرف ايه
2: لو نسوي له الزاويه السوداء ونحطه على عدد سنين عمره كل سنه بدقيقه مثلا عمره 40 سنه 40 دقيقه يوقف احنا مدينه بيها مليون
1: ايه
2: وذول المليون اكيد خيره العالم عندها احساس
1: زين
2: فمن توقفه بساحه سوداء ومبين هذا معاقب النظره تختلف عليه هيك يعني انا برايي
1: هي اوكي يعني خلينا نقول ميدان رئيسي ونسميها البقعه السوداء انه اي واحد يوقف بها طبعا يعني معناه مو جاد ياخذ صوره لا هذا معاقب
2: لا
1: يوقف بها على ايام عمره يوقف عدد دقائق
2: بها ترى بها حاله نفسيه هسه البعض يقول هاي شنو التفاهه بس جربها انت من تحطها بوقت محدد على سنين عمره بس للي عنده احساس مو لل

0: يفهم خطأه شنو نسوي لهم؟
1: أبو الفلاطين أخليه يشتغل عمالة لمدة شهر.
0: عمالة لمدة شهر أوكي.
1: بناء أي واحد عنده بناء تعال، أي واحد عنده بناء تعال.
0: مجانا؟
1: مجانا طبعا
0: مجانا.
1: إيه.
0: أي على الأقل يكون مفيد بهذا، يعني هو يساهم ببناء أو تطوير هذه المدينة.
1: ويريد نفسي

0: Valla. بخاف ما شو اسمه. يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مرحبا.
0: هلا
1: شلونك؟
0: هلا ومرحبا.
1: هلا استاذ سلطان.
0: هلا
1: يا قلبي.
0: سولف لي يا قلبي.
1: اسولف لك. هو شنو سوى؟ سوى يعني خطا ولازم
0: سوى خطا معين او قام بارتكاب شيء معين. خطا طبعا بدنا نحكي احنا مو عن جريمه. ونريد نعاقبه. العقوبه على ما تكون نفي ولا تكون بها عقوبة يعني قاسية أو خلينا نسميها عقوبة دموية.
1: تمام. بعد خلينا ننسى.
0: وانسى حبيبي إلك.
1: أوكي. نجمع 100 طفل تتراوح أعمارهم من 6 أشهر للخمس سنوات.
0: زين. إيش قلت لي؟ أي.
1: زين.
0: شو يسوي؟
1: 100 طفل هذا يعني يدير باله عليهم يلبي كل احتياجاتهم. ما ريتهم يبكون طبعا. كاميرات العوائل ال100 طفل تفرجون. اذا الخدمه مو تمام تتكرر.

اللي راح نعاقبه بها هي عقوبة ليست يعني مو دموية خلينا نسميها، و تكون عقوبة مجتمعية. فشنو نوع العقوبة اللي يسووها؟ وطبعا ها بمناسبة ما بيها سالفة انه تكون العقوبة يعني ابعاد او نفي خارج المدينة. تمام، هذا هو سؤال حلقتنا اليوم في على الطريق. وعمار وصلتني خبرية، يقال انت تفتح مشروع، بس حقيقة مشروع حلو. انت قايل مو اني شنو، مو انا اقول لك ايش تفتح، انت تقول اني اريد افتح مشروع، ما اعرف صالون، يقول لك مركز تجميل. تدري جماعة مراكز التجميل شوي الوضع عليها مو زين يعني من زمان، صدق؟ بس تخيلك انت صاحب مركز تجميل. لا بالعكس ترهم لك، حلو عليك والله، والله تتعرف السولف سوشال، عندك علاقات هواية. بس المشكلة ما هو ايش اقول لك، راح تطلع خسارة انت، يعني انت كلهم راح، انت شوي ترخى عدي عصر النسائي. فهيك وخليك يعني صير انت تتشاتك بالالوان. طيب صدق عم تحقن؟ ها اوكي اي اي يلا خلينا ننتقل الى فاصل فاصل ونرجع وياكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي الحكومة لاهتماما كبيرا بتطوير الجيش العراقي ليكون

0: الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومي